0: وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.
1: ساتوس جوا كما أمبات أفام بيس راديو تشياميس موسيقى ما ساكني.
2: الله أكبر الله أكبر.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.